الحمد لله المرسل لتعاته والمسجر المعشيته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لإقرار بوحدانيته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اعترافا بنبوته اللهم صل وسلم على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا أتمم لنا نورنا فاغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم اهدنا الطريق المستقيم طريقا من الله رب العالمين اللهم اهدنا الطريق المستقيم طريق العلماء والعاملين اللهم اهدنا الطريق المستقيم طريق الشهداء والمجاهدين اللهم اهدنا

0: أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله استغفروا يعني تدلوا صفروا سنرفت حفي مهدماتيكن الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثهم مقاما محمودا الذي وعده.

التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوصيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وبعثهم مقاما محمودا الذي وعده.

التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثهم مقاما محمودا الذي وعدته